0: Well, people out there on the voice of the people and the voice of God, keep on listening to Blackout Radio Station with reggae culture, reggae prophecy, especially about Lee Scratch Perry and Mad Professor and Eddie Nova showing him. Marcus Garvey said, man, love Black Star Liner.
1: السلام عليكم كل شيء مزيان صح
2: علينا البورطابالاس
1: ما سيديتش وانت غوردا سيغر اتنت اتنت
2: البورطابالاس
1: لا اتنت تشاو بيرو كيديش انتو بين وانا ما
2: على جراند على جراند تشاو بيرو
1: الفروت اي فيردورا شبيك مهبول اخويسا البورطابالاس
2: البورطابالاس
1: ياني سيورا ياني سيورا ياني البورطابالاس
2: جاني سامبري بورطابيرو
1: بورطابيرو